0: Good morning, Kenneth Monferrand. Welcome to your radio campus.
1: Я тебе подскажу, вы на радио кампус. Доброго дня, вас вітає радіо. Welcome to radio campus.
2: Bonjour à tous.
3: Good morning, خوش آمدید.
4: سلام به همه، خوش آمدین به
5: رادیو. مرحبا بكم في كليه الراديو.
1: Radio campus, c'est super.